مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَا

رواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن

فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. وجعل

يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

ويجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله قل فأنى تسحرون.

بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق

0: يعملون
1: يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين.

فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير

بعضك ما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم.

لصلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء.

ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا.

ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.

لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم

ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى

وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون.

أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو

تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم.

تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صنعتم.

أكثر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم

يَعْلَمُونَ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم

فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرة.

وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. بكجلدي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيغي لين دي نيو دي لين زياره سي بيسبو تيد بي دي نيان يالا سون بروم تبارك وتعالى نانغو ني بولم جام بي نتي ديف ناك نون نيغي زياره سيرين بي دي نيان يالا ياغال كو في تماي كو وير بام الله كاغال مبولم نالامي تني اند كو موم. ñangi ndokel serigne bi tam di ndokel mbokki talibé ci bis bu tedd bi nga xamanteni mom lañ wéssu bisu magal Touba di bis bo xamné buñ ko tuddé rek fatlikou tiant te tiant nek maqama bu kawé ci maqama yi nga xamanteni nit ñu bax ñi daanañ ci yégué ba yegg ci seen borom tabarak wa taala ndax buñ démé ci laye témir ak juroom fuk ak ñaar ci suratul baqara sunu borom mang fay wax ne fadhkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun su ngeen ma baye xel ma baye len xel moy fadhkuruni azkurkum waye itam na ngeen ma sante ci sama xewal yi ta bañ ko weddi waskuruli wala takfurun kon nak sunu serign bi woyé ci ñu bokku ak mom sante lako borom tabarak wa taala dafa bëgg ñu bayyi xel yalla ndax mu bayyi ñu xel dafa bëgg

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. فاعلموا إخوة المؤمنون أن العلم النافع وسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. ولهذا كان طلبه فريضة على كل مسلم، كما قال شيخنا أحمد الخليل حفظه الله روحه: طلبه فريضة معممة لكل مسلم وكل مسلمة. وكان يحث الأتباع عليه حثا شديدا: كونوا معا في العلم راغبين لوجه من به يقيم الدين. ذلك لأنه لا شيء في الحياة يستقيم بدون العلم، فبالعلم يعرف الله تعالى وبه تحيا القلوب وتتقدم الشعوب. قال الإمام علي كرم الله وجهه: الناس ثلاثة، فعالم رباني ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعاه أتباع كل نائق يميلون مع كل ريح. ولقد صدق الحكيم حين قال: ترك النفوس بلا علم ولا مقي خم خم وأم جري نير لما قمن من تنك جبه جفكو يبته ndax mooy kerkeraat bi nga xam ne ci la mën a amee taxaj àdduna ak àlaxira. Imam Shafi moo doon wax ne: soo bëggee àdduna da nga wuti xam-xam, soo bëggee àlaxira da nga wuti xam-xam, boo bëggee àdduna ak àlaxira wuti xam-xam. Ci lañuy tabax àdduna, waaye ci lañuy tabax àlaxira. Suñu borom gis ko lamb indi wut nit ñi jamono ngir ñuy laqul. Moo tax wuti xam-xam di farata ci képp koo xam ne ab julit la. Sëriñ bi mag bi radiallahu anhu los na ci waxi yonente bi alayhi salatu wasalam, waxe ne sàkk ko moom xam-xam farata la bi ñu matale ci bépp julit bu góor ak bu jigéen. Daal ci soññee lool daj ci lu ne ngir bëgg nit ñi xam, lu ne daj na ko ngir bëgg nit ñi xam, ndax ci seenu xam ci la ñuy xàmmee ba mën a tëll si dor. Daal na wax mbolo yi ne leen: yéen ñëpp na ngeen bëgg xam-xam, xam-xam na ngeen ko bëgg te bëgg ngi yàlla, te ngeen xam ne ci xam-xam ci la suñu borom di taxawal dii ñi. Ku xam-xam nekkul diin du ko nekk. Mu soñ ñëpp fekk jamono nit ñi séddalikoo ci ay kuréel, ñu jàpp ne ñu ci xam-xam lañ, ñeneen ñi jàpp ñu ci leneen mu ne déedéet. Yéen ñëpp dañ leen wuti xam-xam. Woote bi mu woote

يا وسمان إلي فقدت من قولي ومن عملي ومن دمي الذي كنت أعطى وجهت وجهي إليك اليوم منتمسا.

فالغيث يسدد لباريس عيني وليس قابل خوف بالمفرد يؤمن للمام يهوي يظل الناس في الضنايا والسفر.

علمني رب العالمين بالمزايا من نسيم بالخفي من وسيم نستجب دعوتك.

0: UKPFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.
1: خير نمائي فيك ذهبي فيك إيابي.

وهذا الولي وهذا المجيد وهذا الصبي والاتباع وهذا الهزيم وهذا النذيب وهذا العجيب بعد الهباء هو النبي فلا تقيسوا هو الرئيس للأنبياء خمس الفاء إما علما أو مذاكر

0: إني بمدحي أطرب به أقلون يهيم البناء لكن عجزت أما التمست وما مدحت كان بلائي خار مدادي حار فؤادي أما الإنادي للبدلاء
1: راديو Université Cheikh Ahmadou Bamba. La radio au service des populations.
2: UKPFM, Université Cheikh Ahmadou Bamba.

لقد كل من يبت في كل من تأتي ويستفيد تبرد الغايه بنزهات لم يزلوا

ومن ترى كل ذنب وجيما انترها فاعز الايمان ومن جاء دخل فيها من بلاء يقول ايما البلاء

0: daanu takk jigéen ngir taaram ngir askanam ngir diineem kon ñett yooyu mooy xaraat yi nga xam ne moom la yonente bi sallallahu alayhi wasallam saxal ne daanu takk jigéen ngir benn ci yooyu ngir diineem. Chere anda ganal budugo ci hadith bi yantu sallallahu alaihi wasallam wax ta askan dine leen benen tar
1: Qurani
0: ke
2: ko bakka la ñaan ki
0: ki nga xamne dafa la international dagal na wala dagal ñu jour ko ak dagal ko na dem na dagal ñu wax dagal na am ci boole ci ñu mëna wax bu ko joxul lo xamne yalla ko mom rek du bokale waye nak place yalla lañ dul tek yonent bi duñ ci tam benen biñ def wa dok waye nak ba nga xamne loy ko def boole wati mo ko kay mom ko ñu bokale la ndax la neex nga wax do
3: bokkum tabe ñu neena wedd ndigal lu sëriñ ñetti yoon neena luy atté ko xam ni sëriñ dañu digal ko mu baña def mu digalat ko baña def mu digalat ko mu gaan ko
0: bu
3: atté
0: wala wala mu tu bok tu bëre ko ci ban ak zahir wa ndax ñu bu ko kéne dëgg na ci sëriñ bi dëgg na mo nga rek gannaaw yalla la ak yoon bi sëriñ waati tane ci bi gëj dem dëw tooba lam la digal wala def bo nit nak dana ñoom ñu dana dënd ñu dana nit ci mu dana na tax lu yaa mu bay ko tur kon nak nga ko tur te tur kam ñetti saat la am ma ngi ci lu la di wax lu la ko yéne dëgg ko def ci mu lo ci mëna dabaal li dabaal ko ñetti yoy ma shaati
1: lepp ko ci ko dañ ci di sa tu jëm taw
4: nek leen ñaar
5: ربنا وآتنا ما وعدتنا على
6: رسولك
5: في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان فلا تكن في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم لا مفزع لقلوبنا به ولا بناس فنذكر ولا بناء فنطلبه اللهم لا تفرق لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا خبرته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة لنا هو أي دنيا ولا آخرة إلا قضيتها ولا جهة إلا أذت ولا سقط إلا محوتها اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنا فرحنا لك فتح بالنيق ولك لا ما تقدر لك ما تحويت عليك كيوت المهمة عليك كيوت المهمة في هذه كسرات المستقيم في هذه كسرات المستقيم في هذه كسرات المستقيم وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا وانت لنا كل باب من كنت فاتوا لسائل وانت لنا عمر سائل من المشكلة وانت لنا كل عبا يتبعنا عمل مسلمنا يلا أمنا وانا كل شيء قادر وعلى الأرش الله ونصوى بالتهل يلا إني سألت قبل حاشا المتواضع وإن من كثير من فيها وحبت الحمد لله مؤمنة
2: Serigne Tambay ni nga na jamono ci 1929 Touba di dom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jangé alcorane té baré kopi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jangé ba nek hadithul qur'an wato fa yit lén ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joggé kokki la dem dar motali fa yit lén ci xam xamam fofu yit la jangé ba am certificat de primaire élémentaire joge fofu dem ci rew arabiy dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie bu baccalauréat dal di dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettat ñu joggé ci lolu la dal di def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci sciences mystiques def ko ci terre bu ñepp xam muy masaliful jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Tambay mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wassalaam jërë ngeen jëf.
6: بسم الله يا سيمي سهني الله قد ابتدأت بنصمي دري الله بسم الله يا سيمي سهني الله قد ابتدأت بنصمي دري الله دري يجيو جراد المصطفى وأمه راوى مولد المختار يا الله حفال مكر رسول الله واستمعوا وانشدوا يا ملا لنقي الله دغلن تخاو دغلو لي ما يخ محمدنا من مولد الحرب منشور يا الله مولد داي وزر لا وي بي ولا فل نخ يان جاي يا غم مهنا يا الله داماي خمال جاي دا مولد لو دون صور نخ يالا فن تولنا يا الله يا الله mana nama way yaram waye kon bu xamul xam ci lu tax tag yonem war mu yalla xam yalla xam fa mu def yonem ba war nakku ne ku len xam yalla bun xam ko kayla dana foy turi mamam maqariqin al mujasad mu mudade bo bayna min faydi bahil manawi يا مديم لنا خرفت سان اسم في المنشور يا الله والمولد الدري والبري لا يكوي ولد منا برسن يا الله نرى نايك سي نيو في كغي دو فا نيو ما تخ ما بولات سين مولد يا الله خير خلق الله fi yabadin yalla usalli halayi dahra yalla muhammadun khayru khalqil ay fi yabadin yalla usalli halayi dahra yalla lawla ma kana mulkul ay muntasiman dunyan wa akhiran min

0: لو هل كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء مع الأملاك يلو ولا جنان ولا نار جيني ولا عرش وفرش مع الأنهار يلو ولا نجوم ولا شمس ولا خمر ولا زاب مع الأمتار يلو ولا جبال ولا بر ولا سجر ولا رياو يلكيزن يلو ولا دواب ولا إنس ولا ملك والجن والنس والأنجار يلو فالكل من نوره رحمن أوجده لولا وما كانت الأفاق يلو مسجان المصطفى بان أمان لنا والكائنات من الأنوار يلو يا مولد المصطفى هيا جنيجتنا أسقيتنا من هيون منك يا لو يا مولد المصطفى شربت مسمعنا بسجر غير البرا يا دهر يا لو يا مولد المصطفى فرجت كرمتنا كسوتنا عقدة الأنهار يا لو يا مولد المصطفى فرجت كرمتنا كسوتنا عقدة الأنوار يا لو يا ربي أفضل بجاه المصطفى كرما واستر عيوبي في داري يا لو واكرم نظري المصطفى كرما دهرا دار في الساسي منك يا لو وصل لنا بتسليم حليبي وروي روحي ريان يا لو لما اراد الهنا شمالكنا تدين نور رسول الله يا لو خلق دوا فسمعها بقدرتي زجرة الخلد واليقين يا لو شرب يا الله يحمل لي على محمد ما لبن رنجام ويسبال يا لو ينمت وغاسلام بن مموغن يا تيميري هدينا كيس دم يا لو مبن الارجا كيكيرا يلوس لقد نلو جنال مثالو فوق يا لو سبال نفوقه جروم يعرفك جنبات شكو قرب له بإسم الله يا لو بري الله جقه في مرآت هيا إمو يرد بلرق سيتو بجس بفو يا لو باتن بدل سجود نير كرسة يلو تغو جروم يون ندوغ الفجن يا لو جروم جلي موتا ديه سلين منبه نير مهم لجك لجي روروك يا لو من نور رب الورى أنواره كل ذات حبل القلائق في المري يا لو أنوار أسابه من نور كل ذات والأنبياء وجميع رسل يا لو ليرم قجامنا ليرم ربه ودكور لمد بخمسين ألف هام يا لو ليرم بجامنا ليرم ربو هو ديكور رمات بخمسين ألف الهام يا لو بري الله دال دي ديغل لير يوي ييب نيور غير جامو لير رسول الله يا لو تاف وتاف بسم الله نيبانغنا سبحان خالق هذا نور يا لو ني ور دي ور الف الف الهام مالك فل بالحمد والشكر وتسبيح يا لو bu yalla xol leer ga muy loxfar ba ñak ba sap di tokku tokki hayaa minu yalla ñanam tu tokki ne jigo babakar omar usman shum halim wa na yalla bu delu binda ca tokki yoyo won ca la sal malaaka ya harasa kursi yalla wa lan biya wa jamir si wal kurama ولوي والخلم المغوص يا لو بور يالا نا خليم مام غوغي بنال ماجيكو ما كانو او سيكو لو دال يا لو مناكو من انا لله جك بيند بو وير يا ربي يا خالق الاشياء يا لو مناكو ان لا اله لا شريك له الا الاله وحيدا بين يا لو محمد خير خلق الله في يبقى salaali ilaahu khalqi yallah ba yalla tude rasulul daa madana muti bagar dal di sujud fo ba yalla sujud na timira fo ge yu ma sugo magal muhammadu akhetam ngi yalla mu bind hajjana aqi wal yuriyam yur wal hur wal dur wal wildan yalla te bind janam ak tangor wuri wam yur ak kishaji janam ya yalla yalla ngana halimam goge bindal duma bal markel mu ummatu ulul hasmi yalla nanu matul musuta pa ya gatu mos nebatu yalla dira dul khago nu warna ya ma
1: ikapesen
0: nanu matul musuta pa ya gatu mos nebatu ya ladira dul khago nuwarna ya allah ya ummatul mustafa usmi sharafan walam yasakala insun wala jam fa antuma khairu khamin nabi ay wajab mubashiran min kala min ay ghurab wa atarin nadal mustafa karaman dahran darkin shashin min gayala وصلي النبي كريم علي بي ورويره بريان يا الله دغل المخلف الليل مصطفى دخلو شاول انشوغ نيو في الكون يا الله دغل المخلف الليل مصطفى دخلو شاول انشوغ نيو في الكون يا الله بور يالا بيننا الليل مصطفى تبنو في الملك والملك تدر يا الله leeram ga jito na leen timiri junni ba muy timiri junni ba muy ay junni yalla leeram ga jamu na leer yalla ay melu yow yu xel dañu nopp degul fo fa yalla bur yalla sakal koy kiray leer yu ko wal yi mar fuk ak yar yu talu ngeene yalla kiray lu nek musa fay jamu ay ak yet kiray lu gëna tal la wesu yalla mawlid balim lim chay kiray dama la ko wax ak touré yonen ba jamo fo fa yalla hijab khudrati rabbina shimalikina muhammu le rek rasulullah yalla yonen ba sax na fa tey weur fukki junni beat ak ñaar junni beat tey tuddu yalla mawlid bané law fa da jamo ci lamiñu kun subhana rabbil hali sahni yalla bam jeexale lolé kiray hi ke buntu bayon hijab asmati fi nor ya allah yonna ma sahna fa tay dox fukki junni dat ak ben junni dat ngir jabo ya allah mawlid bané la fa da jabo ci lamiñu ko subhana li sirril kulli ya allah ñekeli kiray so degro ma ko ma xam hijab minati fi nori yalla hoge la jamo borom fukki junni dat yesu leppul ni la mawlid ba fa yalla mawlid ban yalla fa da jamo ci lan ñu ko subhana rafihuna yalla wa yalla deglul ñanan ci li kiray ak ci yaras ak kursi ak malako ci la yalla hijab rahmati mo yerma ngeen jamu yor shan al fatihatu ala fin fa yalla mawlid ban yalla fa da ya mo ki la ñu ko subhana rabbin rahim rahimina ci leer hijab sahadatin asal la jadet mo yer taxete fi yonen fo fa yalla leer hijab sada dina sala jete maya tera xetu yonen fo fa yalla lu mag giwon ne ci junni hak yu mat la fa am di jamu rabbul wala bin hale yalla mawlid bane la fa da jamu ci lamiñu kun subhana man la yasa lu dehra yalla deglu hijabu karamatin ma wax ko nga xam moyal karamay rasulullah yalla yonen ba sabatu ala jin yumalagam hiya dijamu boromam wo na yalla mawlid bani lam fada jamo ki damiñu ko subhan rabbil hakim samma yalla hijabu man shilakin moy sax yonen ba sax na fa kem lu ma juroom benn junni atayana hijabu man shilakin yonen ba sax na fa kem lu ma juroom benn junni atayana mawlid bani lam fada jamo ki damiñu ko subhanal mulki wal amlaki yalla hijabu yonen hijabu idayatin asal na ca deg moyer ju bakketu yonen fofu yalla yonen hijabu hidayatin asal na ca deg moyer ju bakketu yonen fofu yalla juromu junni la fofu ca yu ma xam bi ya mughalib nuril harsi yalla mawlid bane lam fa da jamo ki lam ñu ko subhana zalashi wal kursi yalla yene ni jabu lu bowati la tabbi kerem moy pey ba yor boti yene fofu yalla ñenan tu jooni la fofu ki am ñu ma xam li jamu bu yalla leer yey jooni yalla mawlid bane lam fa da jamo ki lam ñu ko subhana wa bihamdillah yalla hijabu rafatihi huya dana lako ngol magawus nako jël kharba ya yalla yonam ba saxna ba tay yonam ba saxna ba ki yak ñetti jinnu yu mag bur yalla yokal ko fay maqam ya yalla yonam ba saxna ba ki yak ñetti jinnu yu mag bur yalla yokal ko fay maqam ya yalla mawlid bani lam fada jamo ki lam ñu ko subhanahu malikul khudus ya yalla hijabu ta hakim rabbil arshimam la jate moy pey ba ru ya di topante fa yalla yonen ba jamu na foge ñaaru junni be ak bo yalla nangul ko nangul xet ya yalla mawlid bani lam fada jamo ki lam ñu ko subhan rabbil khadim daim la kibir hijabu shabat la milat biram khed ci batin wona yalla yonam basax na ba junni yad la ay kasabin bisni rabbil wara mahbub yalla mawlid bani lam fada ya mo ci lam ñu ko subhanal malikul mahbub yalla kiray mawlidihil bari fi la ñu yam kiray khairil wara yaqil ba yalla wa atari na dar yal mustafa karam daran bi argin sasin min ka yalla wa sallallahu nabiyyi taslimin

يمو بارنا من البهر فو خل بهر يا الله دقال ما وغلا جماو كيرا يا جيد يمو بارنا من البهر فو خل بهر يا الله هنا دخول جيجي جيجي ناقل فيلم جرام ينمتل في البرية الله هنا دخول جيجي جيجي تيجي ناقل فيلم جرام ينمتل في البرية الله لو لير جيكو لير بليرك مصطفى دبجي جيجي جيلير جنيل يا الله يا الله نور نهلا نوري لنوري من نبيرنا لنوري من نوري أنوار يا الله في بحر نصرته في بحر رحمته في بحر قدرته يا يا الله بحر الكرامة ما بحر الشقاوة ما بحر الهداية نوفي صنف يا الله بحر الثبات وبحر رحمة وبحر معرفة ما يلقى يا الله كرب بنجول ما كخوشة جيجي لي بزر جوا كم هم يلي رب الحرس يا الله بري الله خينا كويل بول نح متوقع كيو كيميري كنيني تك ينانت يا الله بري الله خينا كويل بول نح متوقع كيو كيميري كنيني تك ينانت يا الله هلا اللي بفكر دول في الانبياء يا وان من الولوف ورسل الله يا الله بردل بالنات تليرم باب جوارتم وماء بهر وكل الهين يا الله بردل بالنات تليرم باب جوارتم وماء بهر وكل الهين يا الله وسمس والخمر أسنى وكوكب ما الهوي والنور الكل يا الله والدر والأرز والياقوت كالبدا كسى السماوات والأرض يا الله بري الله دلو نكس ليرم كيب وارس مسافايات بإذن الله يا الله وحتر النظر يا المصطفى كرما دارن بارك سزين منك يا الله وصلي النبي تسليم حليبي ورويرو بريان يا الله deugul ma xlana bur def leer ga ak famu dok ca bi yalla ya ak ndamam ya yalla fa do ci sahir ba ñew leer ci adam ak la wax na batim ba la jaw yalla ya yalla taxayna leer ga duggal ci lamp wi karas zabina alban min alawani ya yalla leeram ga sax ba juroom ñaar du gi ni bi ab leeral na dun yam wa ukhran ba ba ya yalla buri yalla woru ya asin leri yubaras ni jamu lerek rasulullah ya allah warna nyaras alfa alfin ami jinni jinni bi ak di xota ler rasulullah ya allah warna nyaras alfa alfin jinni jinni bi ak di xota ler rasulullah ya allah nya xol ko nya lan ko xol nya war ko nya baña war ñaajis na leen ñaajisut leen booba ya allah ku xoolatal mustafa boobe asal du ko gis duniyaan waaxram te gantiil yàlla ya allah ñay raw keeroo

الطيره نعيد الكرام لا يدس قبل بجيتنا قبل الكون يلا كرام لا يلا تحل ارم محمدنا لشدة المنتهى ويجام يلا شتون الف لام فاذا جاد مغم ngir jaamu rabul wara khabar ya allah bur yalla daldi wasal leeram nga wacce mu ñew lisaatin min shama illahi ya allah hamsan al falab boge jaaju ma xam li jaamu rabul wara wahabu ya allah bur yalla delu toxal leeram nga wacce mu ñew lisaatin min shama illahi ya allah har bahon alam fode ci gindi dat li jamu rabu wara fatahu ya allah bu yalla delu doxal leeram nga wacc mu ñu la khamisin min shama ilahi ya allah famir ibn laham fode ci adu maham li jamu rabu wara rasahu ya allah bu yalla delu doxal leeram nga wacc mu ñu niradi min shama ilahi ya allah يسرون الفنلام فوفي شاب مغم بجام رب الورال لرزي الله يسرون الفنلام فوفي شاب مغم بجام رب الحرسي الله بري الله دل تحل لرمك وكمنه لسالس من شمع إلهي الله لنن باسرته ala yenu madlaba bi nirabil wara manano ya allah bur yalla delu toxal leeram nga wacc mu yo nooral ni sami sama walar ki ya allah musafa khamsa talafin bila kasabin bi jamu baril bara ya darana bur yalla delu toxal leeram nga wacc mu yo li awwalin min sama ilahi ya allah mutaki ci ya sama bismi malikina bendi adama bisalsalena kero ba yalla fa be mam sunu adama ten la leer gana tabi fo be saw ba yalla kero ba yalla fa be mam sunu adama ten la leer gana tabi fo be saw ba yalla mam sunu adama na bu yalla way toxalal leer muhammadu mi ma hol ba yalla mam sunu adam mbote mustafa da telo motal ñuna usjido li diini yalla malaaki yebbu sujood iblis lank taxaw lil kibri wal kufrani yalla leeram da sa ca gana wat mam jayat yet malaaki ya ngay siyari sappe yalla mam sunu adam na bur yalla ay toxalo leeram muhammadu ni magor ko yalla leeram nga leeram jeem na am sunu adama far malaaka ya ngay si door li noor ya allah mam sunu adama sal mo leer ga tellu tawat ni yalla ro ko ci sa warom ya allah kero la yalla toxol leeram nga dal di ko sol ci sandi kay ba mu jallo leer ga ya allah mo da ba kuy taaya taaya sandi kay ba mu yeur moy sandi say taara ngir leeram ga ya allah mam sunu adama jallo leeri sa ba yere ne yalla ro ke ci sa waro mi yalla bur yalla ñadil ko leeral ba ba kenn mu ñu mu ro ke digal ba muy shaba le yalla usman leeram ga ak leer homar ga mu am mom lañ defal ñaari waro mam ya yalla hal yi dara baram deem na tan ho leeram ga jallu na dil asba ci yalla leta ku xam buy tasaf do gis mu ngabi kurus waron ya lay fat ba jot sen bo jeyalna leta ku xam buy tasaf do gis mu ngabi kurus waron ya lay fat ba jot sen bo jeyalna isqila man sabahal mawla des buy khabsabat mawul amla amjad yalla isqila man sabahal mawla des buy حسب أن أقول أم جاب يا الله لما كان أقل النور مستوى وكزاد أنوار أسابه للجد يا الله واتر ندر المستوى كرما
دارم دار بنسازين من قيلا وصل يا النبي تسليم حلي به ورويه بريهان يا الله دبر مغلق أسلم يا وشاد أمعاد يا نمي أجل الله ما أمام يا الله دين جاد ما أقدر نان يسوع بني يكير لي من كويا لمن كويا لو دين جاد ما أقدر نان يسوع بني يكير لي من كويا لمن كويا لو لما أراد إلى أول شمالكما إزار غير وراء في ناس يا لو لكن جاد ما دكب دنيانم فكيفن فبنت الجنة قبل الخلق يا الله ليرم دروغو جماعة آدم آورلن بور يا الله جيجل فلما تاب يا الله حبلير قبروغا أكتن قدال دي كسول مدال دي جوك تسلي عندك سنك يا الله مبين دمام سنة هوا بولن جلسل مسول كل يارك رسول الله يا الله كرب ماما هو أنبي.

دبلو مخلاتي جينب من المنابي ما ويلو يا الله دبلو مخلاتي جينب كم يجرب من المنابي ما ويلو يا الله بدل شو مسلو دا من نخامتي واضرب الكون من أنوار الله والكائنات هي المصطفى خلقت دنيا نورا جميعا منه يا الله هو أول الخلق سر العالمين نبي كذا جميع البراء يا منه يا الله ولو الله ما أوجد الله وجود ولا حجان ما كان إلى منه يا الله حاسدي الأنبياء مجل ومكرمة وما الذي رسل جزا منه يا الله هلا بي آدم أجنى هلا رتبا وللخبال جنا في سلي يا الله لا ملائكة رمان خلص جدد سجود سن ما تصريف يا الله مصلى في سري نور النبي وما بعد سجود إلى النور يا الله إدريس لما دعا لولا وما أرتبت إن المهيمن أقدار لولا إدريس لما دعا لولا وما أرتبت إن المهيمن أقدار لولا ويولس الفضل لما بالهبيب دعا أنجاه مولا ولا من هدي الله بيت وسلمناهم فاستجيب له نجا ومن ناو في الفلك يا الله نجا من النار إبراهيم صادس أرى ولم نوسو في النار يا الله نجا من النار إبراهيم صادس أرغى ولم نوسو في النار يا الله وليس بي في الدم من النضال خناء يا ألمين بي من الفقر يا الله يا قوبا عادبي من كربة نسلت هضاه مولاه من أهدهر يا الله وضر يوسف مولاه عليك سعر أرزال هذا له من بهد يا الله أياب من دري لما استجار به أبراه رب الورى من داء الله داود من شره نال الهجد له واتي الحكمة وتغيب يا الله داود من شره نال الهجد له واتي الحكمة وتغيب يا الله بي سليمان نال الملك منفردا إنسان وجنا وريا زم يا الله موسى هلا تورنا يا الكريم بي كان الخطاب له في سري الله بيك فالله هيسا مكرما أبدا مكر اليهود له رب بي الله لولا ما خضر السماء وهلا وما ارتقى رسله إلا منه يا الله وعلى انبياء وبي جل ماتبهم وما هو مجوم إلا بي الله والانبياء به جلت مراتبهم وما هو مجنون الى جيلا بجاي يا الهي ويو ارنا ومن هلين عابس منه يا الله وهدر نظر يا المصطفى كرما دورا بعرف سزين منك يا الله وسلم بتسليم هلاي بي ولويره بريحان يا الله دبل ما هو غلا فلي راك مزوتا فادس الله

ማዕከሪና ደያል ሙስተፋ ቀረም ደረን ቢያርፊን ሰጂ ይንቀረው ወሰለመ ቢተስሊም ሀለይቢ ወረቢሩ ቢረያን ያለው ሀዛ ማሉ ልኺያሚ ልጆ ቢተስሊም አልአኸይሪ አና السلام عليكم يا زين الانبياء السلام عليكم لقياي السلام عليكم السلام عليكم يا سالسي يا السلام عليكم يا سالسكياي السلام عليكم يا محمد السلام عليكم يا محمد السلام عليكم يا عطا السلام عليكم يا ممجد السلام عليكم يا ماي اوزا السلام عليكم يا سايب الانوار السلام عليكم يا ماي الشنوب السلام عليكم يا جليل القلوب السلام عليكم يا خير الانام السلام عليكم يا بدر التمام السلام عليكم يا دار البصاي السلام عليكم يا بحر الشقاي السلام عليك يا مصعب الخيام السلام عليك يا مشال بالغمام السلام عليك يا متوجه بالكرام السلام عليك يا خلاص السلام السلام عليك يا متوجه بالكرام السلام عليك يا خواد يا خلاص الدهام السلام عليك يا سن الشباب السلام عليك يا سايب الرباط السلام عليك يا ربنا السلام السلام عليك يا داي الفلاح السلام عليك يا نور سبا السلام عليك يا رب الزمان السلام عليك يا خير الخلائق السلام عليك يا أفضل كل ناطق السلام عليك يا نبي ورسول السلام عليك يا أبا بطول عزا كيل ترغيب عسى مصطفى عسى جميل وهي عسى او هب عسى جميل نك عسى مرتضى عسى حبيب الله عسى سيد مرتضى هو سند مجتبى عسى مرتضى وعسى مجتمع وعسى ملتقى وعسى مصطفى صلى الله عليه وسلم وفي مولد درج نسيق وفي مولد سمين هذه قصيدتي لمدي نبي لمي عسى نبي رداء عسى سفي قدى عسى سراج الذي لا ينتبع أبدا عسى نبي الذي ترجع سباته عسى الذي نوره خبرنا من بدا عسى الذي جاءنا البسرى مشيه به محمد المجتبى لما شفيه قدى عسى الذي داته دنيا لمولدي وسلم من السلام شكر وانبخدا عسى الذي كوسر حوض طهور له كسانه كالنجوم حدها عددا عسى النبي الذي خالد جليل له منصر الناس تسيما له حددا عسى الذي جاب الآي الذي أجزد أهل الفزعات ينمسن لا أبدا عزا الذي خلال آثار البراخي وجال كالبرخي الشمر اللعو أسيس عدا عزا الذي خدته ويخادمه من ساء يناظره في الكمل أبدا عزا الذي شق منه جو سمى ملع علما وعلما وعدها سيدا شرقا عزا الذي خرج الأصنام إن أتى لدين يدعو ونار شجر قد قمدا ومع فارس قرطر ونارهم من أجل قمدت من بر سار صدا عزا الذي قد بدت في الكرب شيرته ووسمه وسمه في سن قد وجدا عزا الذي أسر الإسلام دوته أهدى بدوته من كان مقدسا عسى الذي أسر الإسلام دوته أهدى بدوته من كان مقدسا
عسى نبيكما عسى حبيبكما عسى سبيكما إن الإسلام قد أسرى لي إلهي هبا وهدى وقصوا بمقام إندو سيدا صلى ليلا هبا وهدى وقصوا بمقام إندو سيدا واترم نداري المصطفى كرما دار دار سسيك من غيره وظل النبي دليم علي به ورغير بريان يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل أبدالله يلو الحمد لله رب العالمين هلا محمد نجل أبدالله يلو عبد المطلب موي ماما كاسم دون باي مطلب نيلي يرلير يا يلو مدن عبد المناف موري دوبي قزي تغل ما نجل كلاب واجا يلو كي دوبي مدرجع يومي وي ويلكهب رأي غالب فير عم يلو ويالمواجر مالك ندرج وكنا ندق سيمت يموي كان يلو Well, my Shuma Mudari, Nishar Madi Bani, Adanam, I know. Adanan, a good imam of feeling in Bidium. Gichalla, Jaraway, Giriala, I know. Gichalla, Jarango, Perile, Jaramas, Digal Palaiway, Rasulullah, I know. Makalusala, Mamma, I name Mamma, Yari, Pijamara, Manfawe, I know. كرمد المصطفى يا مطمئن مطل كيمان مكابين تهمتم تلقى يا الله

للمتبا وجاب عند تاومي ما قاد للمنادى لا تساومي إلى النبي وجاب في البرودي هدية أنا وأنا كل ولي ملك خير القلب عند بابلي سرا به ملك كل ما فلي إلى النبي وجاب عند تاومي

ومن لربه مطيع. لي وصل العبد ثوابا وجزاء وخيرا للعالمين بأجلا. لي وصل العبد ثوابا وجزاء وخيرا للعالمين.

فمن حاسني من الشيطان بدأت بسم الله الرحمن الرحيم وبالوحي من مالك الأزمان.

يا قابل المدار والبعد الكرام لوم قتل قبل قتل من مرام لقولا بورقا فارغ

0: عليك السماء
1: في الليل دراك
0: أو جميع كتب رمسته في رمضان لم يكتب من

فكل من كل حال يخلق عند ذي الزمن إليه تنور يوم التقدم سواه يغسل على الشفاعة التي من عجز سواه كل يوم نزل بعض النجس

مدني الباء في الدنيا مددا بالمنتقى الذي لسان سددا مدني الباء في الدنيا مددا بالمنتقى

0: يعلم وفيه إلهي من الوفاء حبرين برنا وكسبا وإلهام فليسف وألهم
1: وجاد للفتاة
0: يهدي قلوبه

وجمع بغير وقتني إلى دماء سنني من بعد ما قدمت الناس يدخلني في سلك الخلاص وجدت للأمدار وللدراري إلى لي ولغاري قالوا لي وجدني

بالمصطفى ولا يوفى لم لي خير القسم بالمقاسم ولزم الدين بجاه العازم ولكسب الليل الهوى الميمى بهرمة المحبوب إبراهيم وليسوخ حياة طيب وغير جيران بحق طيب وصفني في بابر وسائر ورمي الخلق بحق التائر ورقني ترقية القبيل ببنتي رقية السبيل بقي سايا أقرب الغلبا ومسلما وكافرا بزينبا غومني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة ولي

0: نزل
1: فلتك في حمد العين
0: يا لاوي يا نسير يا جليل
1: إني حقير مؤدب سليل فلتمني بك وهب لي الأدب بمن على جملة من وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نهج الصلاة وسلما عليه وكل من قد انتمى إليه.

بسمها بجاه خير من وقف وسليا عليه افضل الصلاه وعلي وسبي سبي السلام وكل من قدر

أتت بهذه كل شخص لم يريد وهناك فصله سريع الجريح وتصريحا جملة ما حس المعروف يأيب عن باهي سريع العزوان وتدخل المذل فيه هدي وفيه نائي وثبته بالهاد الوفيه وعلمي وعلمي يريدني وتكفني جملة ما

وسر إبليس وكل ذي جهود والجن والدجال والسودان في السرق والمغرب.

يا جليل حمدت بنا بلطفك الجميل وقل لنا كل النجاح وفرح ووفقنا للثواب وصلاة ودور النبي ما أبقى وتكفنا عن خير ما أبقى ولا تكن مبتليا بنا كهر بما

كلنا بالحركة مهتديا بسنة وسكنا ونجنا بجاهه الدواء ونكفي عنا كذبا والهوى وتكفينا الهوى لا يغني وبك دعوى الاخذ يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من جنود هذه المؤمنة يا بر رحمتك أرجع عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بسوء الأدب وبالتجرد وقصر العيب فإننا وإن تجرنا فلا نجو سواك كلنا تفضلا فلا تؤاخذنا بكسب الحدود في سائر وباطن وبالخفور وكن مئسنا من الوباء وكل ناسل من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يقول يا رب السماء واشر قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه الناس وصليا أسعى صلاة دائمة حنا وبال من جراء مانيا عليه والآلف بأبدأ الصلاة وسبي ومسكني خذ يا صلاة وسكن نفسي وزني علما يكسب في الدارين عني أعمى وطهر القلب

ملائك الحر الكرام وهرمك التوبة بيتك الحرام وهرمة البيت المقدس العزيز وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المامور يا أبي وما يزوره من ملك فوق السماء ويا كل ذي هدب من صالح أو مرسل أو عابد أو ناصر ويا كل من إليك ينسب هل يما منك جميع الذنوب من تكفيني جملة ما أعوذ منه سريعا بك يا مويس فتنا بيني هنا وبينما يسوقني إليك عزه لما وكل ما أنت يوق يا بني فلتقوا ربي

الله يا الماجد وأنت ربي فلا واجد مولاي أنت ذو الهدى يا ناجو وأنت حسبي فلا أغافل أنت الذي

وسر من يركب سافلائي وسر ما يدير ساجائي وسر من يجلس بالكلام وسر سيدي وسيقيامي وسر من

ورقبا واسودا معمدا ونابسا وسارقا معينا وسائلا وتارقا والانس والجن معا نيوان يميما قد اسلموا ايمانا بألف ألف نفس لا حول ولا قوة إلا سنونا ونجمي من سهل ساكن البلد وسر كل والد وما ولكني سرف من وعيني وكل من قصدني بالعيني ونجمي من سلط كل سالم وسر كل جاهل وعالمي وكل سامج وكل ناطق وكل مالك وكل تارق وكل أرسل وكل فاضل وكل طائر وكل سائل وكل تائر وكل ماسي وكل قابل وكل فاسي.

وكل ثاني وكل جبال وكل جاني ونجني يا من على يا مجي من سر جنم ما سيطان مري وسر سلقرب وسر ناي بغر والبر وسر ماي وسوي دنيا وعيني أبد وتهين القلب وسهين يسر وأبني القيام في الليالي وسوى بالنار بالإكمال فخلي النية من الرسائل وكن مجملية بالفدائل وزكي لبي وابتغى

في سراد يسير المرور وأن يسك بسكر كل هين موتني من جملة المقربين ولا تزل يا مالكي خليلي وأسقني وكن خليلي وعلمني

0: وليها ترقية وهبا وكن ولي بالآية والغدا موتي وبالقبر وبالعشر قدا ولا تزلي تعبيد عميا معبزا واجبا براديا فجاذبا ومرسدا معلما وصائدا الى الهدى مكرما واجيا وناصرا ومنيبا بكل ما ينفعني وبالنفع وبسلوكا مسالك الخلاف فتكفني عن جمله المعازي وبسلوكا مسالك الخلاف فتكفني عن جمله المعازي
1: وبسلوكا ربي طريق الاولياء
0: عن نجباء المخلصين الاصفياء

يرو بكل مسلم ونجني من شر كل مجرم واغرني بداعة وتكفني عن المعاصي وجميع الفتن ودور الأغيار

ولدي وطبيب مبذلهم وجعل يا ربي من صويبا إن كازا ونسيبا في زمرا وجعل جميعا على كادي على كادي وسكناتي تعظم بولقا وجواياتي ومماتي في السنن والورد والمندوب سرا مالا وإلى المماتي لا تبني من نسب ومن جوان ومن غرام وغزب وعمل يعني كله مقبولا حتى أكون مقتدا مقبولا ومسكني مسكنا مباركا وسيرا سالما وناسكا أنوك أنت نلو دار التقى وليم وكيل ودار الاتقى وجنة لسالك مريد وجنة

ولا على سنة ومن جب البدع ولا منا فنثرى تعلمي ومودع الفكرة والتفهمي.

0: خير مولد إلى الله بالمختار وجدت ما به هويت سلالا فاتيا خير مولد
1: الحمد لله الكريم ذي المنن.

Hasidu lama lama jisabara Wajutani yama bihayri nani Wabutani ila divayi sunani Ila divayi sunani ila divayi يدخلني في سلك الخلاص وجدت للأمداء والإدراء أسعد بالله والإبراء وفتان بي وفتان مني وبالصغار بيوم المهلول فقلت ساسري وسعد رسلي المصطفى السميع للرسل

محمد يا زميل هدية هذا الدعاء للمصطفى ولا للكتاب هدية خير القسم بالمقاسم ولزم الدين بجاه العازم ولكسب الليل الهوى الميمى بهرمة المهبوب ابراهيم وليسوس حياة طيب وغير جيران بحق طيب وصفني في كامل وسائر ورم لي الخلق بحق الطائر ورقني ترقية القبيل ببنتي رقية السبيل بقي أسايا أقرب الله النبى ومسلما وكافرا بزينبا غومني بالخير والسلامة بأم كلثوم إلى القيامة وليجب

وسهبي ولسجد سؤال وكل أنيسي واهمني من الثلل ونجني من الظلال والهرم ونجني

يا لاوي يا نسير يا جليل إني حقير مؤلم زليل فلدمني بك وهبلي الأرب بمن على جملة من وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيلتي إليك في نهي الصلاة وسلم عليه وكل من قد انتمى وفي صلوبي وتقبل

زوجتي والولد هني وهو الجميع لسلمت وجل الهي مسكني وابدا مثل اسمها بجاه خيما وقد وسليا عليه افضل الصلاه واني وسبي سبي السلام وكل من

وعمل بسنة وعلم وعلمنا هي بنا الاقتداء وتكفيني كيد كل سيرة وتكفيني جلاء الشيطان وإسمه الباقين في الأوطان وتكفيني كل شخص لم يريد وجرب فصله سريعا الجريء وتصريحا جملة ما يفسد عنه يديم حتى يسريع عزوان وتدخل المذل في يدي وفي داري وسبته بالهاد الوفي وعدني وعدني يريدني وتكفيني جملة ما

والتزبيدن فيه جماعة تنتفي أسرواك الحمزة من ياهكي ونجنا بسهر سسمني وسر خيري وكل فتني ودخنا سر النصارى واليهود وسر إبليس وكل سجود والجن والدجال والسوداني والسرق والمهرب.

حامي تنبيهنا بلطفك الجميل وقل لنا كل النجاة والفلاح ووفقنا للثواب والصلاح وتولنا به ما أخطا وتكفنا عن كل ما أخطا ولا تكن مبتليا بنا كهر بما ليس يطيق يا سماء وأمننا الحزين والبلاء.

ونجنا بجاهه الدواء ونبئنا حسبا ونهرا ونبئنا الهوى لا يهدي وبك دعب الاخنا يا نهدي يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من جنود هذه المؤمنة يا بر رحمتك أرجع عندنا من عمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كلهن ولا تؤاخذنا بسوء الادب وبالتجرد وقصر العين فاننا وان تجرنا فلا نجو سواك اذكر لنا تفضلا ولا تؤاخذنا بكسب الخدود في سائر وباطن وبالخفور وكن مؤيسنا من الوباء وكل ناس من السماء وكل ما يدور في الأرض وما بينهما يقول يا رب السماء واشر قلوبنا مع الجواري للبر والتقوى بجاه الناس وصليا أسكى صلاة دائما حنا وقال من جرات مانع عليه وقال بأبدا الصلاة وسبي ومسكني خذ يا صلاة وزكي نفسي وزني علما يكسب في الدارين عني عما وطهر القلب وزني آيا ولهي بتاعتي يا ربي

والنصارى بحرمة الحسن والحسين معا حرمة كل من إلى السهم جمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع زوجاتي وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الحر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المامور يا رب وما يزوره من ملك الموت السماء وجاء كل ذي هدى من صالح او مسجد او

أحد أو ناسه وجائب لي من إليك ينسب هل لي ما منك جميع الذنوب والتكفيني جملة ما أوصف منه سريعا بك يا مويس.

وسر من يركب سافلاه وسر ما يدير ساجلاه وسر من يجلس بالكلام وسر زيدني وزي قيامي وسر من ينبس بالوقود وسر زاهد وزي دوني بك أردت يا إلهي لسنا وعيرا وأغربا وأسودا وعاقدا ونابسا وتارقا وعائلا وزائلا وتارقا ولن توجدنا مع الأنيوان جميما قد أسلموه فيما أعلم بألف ألف نفس لا حول ولا قوة إلا بالإله سلونا ونجمي من سهل ساكن البلد وسر كل والد وما ولد وتكفني شرف من وعيني وكل من قصدني بالعيني ونجني من سن كل سالم وسر كل جاهل وعالمي وكل سامج وكل ناطق وكل مالك وكل تارق وكل أرسل وكل فاعل وكل طائر وكل سائل وكل تائر وكل ماسي وكل قابل وكل فازي وكل هازل وكل ساني وكل جبار وكل جاني ونجني يا من تعالى يا مجي من شر جن مع شيطان مري وسر القرب وسر الناي والغر والبر وسر الماي وسود النيار وعي النيابات وتهين القلب وسهي اليسر وابني القيام في الليالي وسوى بالنار بالاكمال فخلي النيار من الرسائل وكن مجمليا بالفضائل وزكي لبي.

سكان سك كل هيل موتني من جنة المقربين ولا تزل يا معدودين فجيني واسقني وكن خليل وعلمني

0: ولا تزلي حافظ عاميا حافظا واجبا براديا وجاذبا ومرسدا معلما وصائدا الى الهدى مكرما واجيا وناصرا ومنيبا بكل ما ينفعني وبالنفع وبسلوكا مساجد الخلاء وتكفني عن جملة المعاصي وبسلوك مساجد الخلاء وتكفني عن جملة المعاصي
1: وبسلوك ربي طريق الأولياء
0: عن نجباء المخلصين الأصفياء وبسلوك

ونبي ونبي مبلهم وجعل يا رب من صيبا إن كاسا ونصيبا في زمها وجعل جميعا هلكاتي هلكا وسكناتي تعالى بوليكا وجاياتي ومماتي في السنن والبرد والمندوب سرا وعدا وجعل مماتي لا تنبي من نسب ومن جوان ومن غرام وعزب وعمل جان كله مقبولا حتى اكون مقتدا مقبولا ومسكني مسكنا مباركا وسيرا سالما مناسكا ادعوك انت جلوك التقى ولم يوكيل ودار الاتقى وجنة لسالك مريد وجنة من

ولا على سنة ومن جب البدع وجبنا فنستمع تعلمي وعودع الفكرة والتفهمي.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. بوك جوليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيغي لين دي نيو دي لين زياره سي بيسبو تيد بي دي نيان يالا سون بروم تبارك وتعالى نانغو ني بولم جام بي نتي ديف نكا سيرين بي دي نيان يالا ياغال كو تماي كو وير ام الله كاغال مبولم نالامي تاج اند كو موم. ñangi ndokel serigne bi tam di ndokel mbokki talibi ci bis bu tedd bi nga xamanteni mom lañu wessu bisu magal Touba di bis bo xamne buñ ko tuddé rek fatali ko tiant te tiant nek maqama bu kawé ci maqama yi nga xamanteni nit ñu bax ñi da nañ ci yégué ba yegg ci seen borom tabaaraku ta'ala.